0: يا إيلا بلك دي يا إيلا
1: يونغ دي يا إيلا Power FM in Lusaka. The takeover. Power Lusaka.